0: والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية.
1: الدرر الوادغية من مجالس محدث الديار اليمانية.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: من فتاوى العلماء مع الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
5: أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ذهبت إلى الحج في العام الماضي ونسيت صلاة مقام إبراهيم في طواف الوداع، ولم أتذكرها إلا بعد 3 أشهر فصليتها في منزلي، فهل هذا الفعل صحيح؟
6: إذا حدث لك مثل هذا فلا تعودي إليه، لا تعودي إلى مثل هذا. نعم.
5: تقول هذه السائلة: ما هو الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي؟
6: أولا، الكفر العملي هو أن يعمل المرء شعبة من شعب الكفر، هذه الشعبة قد تضاد الإيمان بالكلية وقد تنافي كماله، قد تنافي كماله. وأما الكفر الاعتقادي فمثال ما ينافي الإيمان بالكلية الذبح عند القبور تقربا إلى أصحابها أو دعاؤهم. نعم، هذا كفر عملي، منه ما هو أقوال ومنه ما هو أفعال. وأما ما ينافي الكمال فالمعاصي كالزنا وشرب الخمر، فيسمونها كفر عملي لا لأنها مخرجة من الإسلام، لكن لأنها من شعب الكفر. فكما أن الإيمان أصل ذو شعب، الكفر كذلك أصل ذو شعب، فمن شعب الإيمان ما تركه كفر مضاد للإيمان، ومنها ما تركه ينفي الكمال. وشعب الكفر كذلك منها ما هو مضاد للإيمان بالكلية، الشرك أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام أو سب الصحابة باعتقاد أنهم كفار أو أن عامتهم فسقوا، هذه كلها مكفرات عملية. نعم، ولا يسأل المرء فيها عن اعتقاده، تعتقد هذا أو لا. نعم. وأما الكفر الاعتقادي، نعم، فهو أن يعتقد الإنسان مثلا استحلال ما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، فإذا فعل كبيرة كالزنا والسرقة وشرب المسكر مستحلا لها، فإن كان هذا في الباطن منه فهو منافق، وإن صرح به فهو كافر. نعم، هذا كفر اعتقادي. نعم، فنعيد القاعدة، وهي أن الإيمان أصل ذو شعب، ونزيد فنقول جميع الطاعات هي إيمان، جميع الطاعات سواء كانت فرائض أو نوافل، والكفر أصل ذو شعب، فجميع المعاصي هي شعب كفر، لكن الوضع يختلف كما قرره نعم الأئمة بدءا من الصحابة، نعم، ثم من تبعهم بإحسان من أئمة التابعين ومن بعدهم.
5: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل فعل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه يعد من مظاهرة المشركين ومعاونتهم؟
6: سبحانك يا ربي، هذا بهتان عظيم. أنبه أبنائي وبناتي إلى أن الصحابة

0: رضي الله عنهم لهم من وجوب الاحترام والتوقير والكف عما شجر بينهم ما ليس لغيرهم. هذا هو الذي قرره أئمتنا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فلو كان عند أحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني نصفه. ومشى أئمتنا بدءا من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم على هذا. وما أحسن ما قاله أبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي رحمه الله: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تخاصم ولا تجادل في أحاديثه، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيقر فيه ما شاء، أو قال ينبذ فيه ما شاء. فإذا تقرر هذا فذلكم الصحابي عذره النبي صلى الله عليه وسلم، قبل عذره وقال: يا عمر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فاعلموا أن الخوض في هذه القضية وأمثالها مما له تعلق بالصحابة هو من السفسطة، ويورد مورد الهلكة والعطب، ويجرئ أهل الأهواء على النيل من الصحابة رضي الله عنهم، وهم سادة هذه الأمة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذه فتاة تطلب النصيحة فتقول: تقدم لخطبتي طالب علم ونظر إلي ووافقت عليه، وأردنا تحديد موعد للعقد، فقال لي والدي بعد ذلك إن أخاه قد كلمه وأنه يريدها لابنه. تقول: فهل أرفض هذا الشاب الذي تقدم لي، الذي هو طالب علم، علما بأن ابن عمي عامي وصاحب خلق حسن، فما نصيحتكم حفظكم الله؟
0: يا بنتي، أولا فحوى سؤالك يدل على أنك جاوزت عرف أهلك، وهذا حينما تقولين أردنا تحديد العقد. يا بنات المسلمات، أحذركن من الدخول مع الخطاب في الحديث، فهذه الأمور تكون بينه وبين وليك وليست بينك وبينه، وليك هو الذي يتولى أمرك. فبعض النساء تأتي برجل وتقول: يا والدي كذا، هذا فلان تقدم لي ويقولون طيب كويس وابن حلال. خلاص يا والدي، عجيب ما شاء الله، وصيت. ما تعلمين أن الرجال مكرة وأقوى حيلة من النساء؟ احذرنا يا بنات المسلمات. فإذا تقرر هذا وفهمته أنت ومن يستمع إلينا من نساء المسلمات هنا أو عبر الشبكة، أقول في مثل هذا الاستخارة: استخيري في الرجلين ثم اترك الأمر لله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: عندنا في بلدنا قامت الدولة بتعويض بعض المساجين بمبلغ من المال، يقول: لأن هؤلاء نعم المساجين سجنوا من أجل اللحية والإزار، ليس أمر غير هذا. فيقول فهل إذا أخذنا هذا المبلغ ينقص من أجلنا شيء؟
0: هذا مال بذل لكم من الدولة في القائمة فخذوه، لا شيء في ذلك إن شاء الله، ثم أنتم لم تطلبوا. نعم.
1: وهذا آخر يقول كيف نوفق ونجمع بين ما جاء في النص أن كلتا يديه يمين أي ربنا جل وعلا، وبين الحديث الذي فيه الشمال، وجزاك الله خيرا.
0: لا شك أن هذه مشكلة، وبعض أهل العلم شذذ رواية بشماله، والله أعلم.
1: وهذا سائل عن طريق الشبكة يسأل عن حكم شراء العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول.
0: أقول لما حرمت الخمر ريقت في أزقة المدينة فسالت بها، هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم باستعمالها في شيء آخر. فإذا تقرر هذا، إن كانت هذه تستعمل في تطهير الحمامات، تطهير المراحيض وبعض الأشياء المتلوثة، أرجو أنه لا بأس بها إن شاء الله تعالى. أما إن كانت تستعمل في الطيب فلا. نعم.
1: وهذا آخر عن طريق الشبكة يقول هل يجوز للمسلم أن يتزوج بكتابية في بلد الإسلام؟
0: أولا أنا لا أحرم أمرا أحله الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أباح نكاح الكتابية يهودية كانت أو نصرانية بشرط أن تكون من المحصنات، يعني عفائف لا مبتذلة صاحبة فسق وفجور. ثانيا أنا لو كنت حاكما لمنعت المسلمين من نكاح الكتابية. لماذا؟ لا أقول على سبيل التحريم، لكن ما أكثر العوانس في البيوت من المسلمات، فاللجوء إلى الكتابيات أو اللجوء إلى نكاح الكتابيات يعطل نكاح المسلمات، وأختك المسلمة أولى بك وأنت أولى بها. ثم أمر آخر، يندر أن توجد كتابية تسلم، ويندر أن توجد كتابية لا تفتن، بل منهن من ذهبت بأولادها إلى قومها، وأنا أتحدث عن علم. نعم، وقصص تبلغني من الثقات. فأدعوكم يا معاشر أهل الإسلام ألا تنكحوا الكتابيات. وقد قدمت أني لا أحرم هذا، لكن للمصلحة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول تصدق رجل بصدقة تطوع، ثم بعد ذلك أراد تغيير النية بأن تكون زكاة مال مفروضة، فهل يصح هذا؟
0: إنما الأعمال بالنيات، وهو نفذها على أنها صدقة تطوع، فإن أراد أن يزكي فليخرج غيرها.
1: هذا يقول يذهب المتصوفة إلى أن أقطابهم وأولياءهم أعلم وأفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام تعلم وتفقه من عبد صالح ألا وهو الخضر، فآمل منكم التوجيه جزاكم الله خيرا.
0: أنا لا أدري كيف انطلع عليك هذا يا بني، هذا الكلام ردة عن دين الله، كفر قائله حقه أن يستتاب من قبل حاكم، فإن تاب وإلا ضربت عنقه مرتدة. هذا الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن موسى صلى الله عليه وسلم أتى الخضر بأمر من الله عز وجل بحكمة. وقد أسلفت في شرح الناقض المعروف هذا اليوم، هو الناقض التاسع، أن الخضر عليه السلام قال: يا موسى أنت على علم من الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت. فهو لم يتفقه منه كل التفقه، هذا خطأ وتعدي على موسى صلى الله عليه وسلم ونقص في حقه. وهذه الكلمة أيضا ردة أخرى. نعم، هذا هو توجيهنا في هذا. نعم،
1: أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: أعمل مدرسة في الثانوية، تقول: ونظرا لأن الدولة عندنا تمنع غطاء الوجه في المدرسة، وكذلك المدرسة هذه مختلطة، فقمت بالكلام مع مدير المدرسة وذكرت له أني لا أستطيع الحضور إلى المدرسة لأنها مختلطة وتمنع غطاء الوجه، فوافق على جلوسي في المنزل. تقول: مع العلم أنني أتقاضى المرتب، فهل يجوز لي أخذ هذا الراتب؟
0: أحسنت، إذ لم تدرسي الرجال فإذا دعيت فلا تستجيبي للتدريس في المدارس المختلطة، لأن لك أسوة بأمهاتك عائشة ورفيقاتها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فلا مانع أن تبقي إن شاء الله في بيتك، فإذا دعيت قولي أدرس في مدارس بنات، في مدارس بنات، ولا تدرسي في المدارس المختلطة من الرجال والنساء، لأن فرض الله عليك وعلى كل مسلمة القرار في البيت وعدم الاختلاط بالرجال. نعم، في مثل هذا، يعني في المدارس.
1: أحسن الله إليكم.
0: حتى لو قالوا لك غطي وجهك وعلمي في المدارس المختلطة فلا ترفضي، وإن ألزموك فاستقيلي، وتذكري قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.
1: وحكم الراتب يا شيخ الله يحفظك،
0: كيف
1: حكم الراتب إذا قال لها اجلس في البيت؟
0: أنا أشرت أنه حلال، وأقول حلال لها إن شاء الله، لأنهم هم الذين عطلوها عن العمل، هم الذين تسببوا في هذا. نعم،
1: أحسن الله إليكم.
0: لكن تكون مستعدة للتدريس في مدارس بنات. نعم،
1: أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تسأل بأن زوجها قد وقعها في نهاية رمضان الفائت ولم تستطع أن تقضي الصوم بسبب المرض، فما تفعل جزاك الله خيرا؟
0: لعلك تريدين صوم شهرين، يعني لا تحسب أن قضى ذلك اليوم، لا لا، صيام شهرين متتابعين، فأطعمي 60 مسكينا وتقضين ذلك اليوم إذا قدرت إن شاء الله تعالى، اختاري وقتا من أوقات الشتاء تقضين فيه وحين يعتدل الجو، ثم بحكم اتصال الناس بي ظهر لي أن بعض النساء أصلحها الله هي السبب. وكيف ذلك؟ تنام مع زوجها في نهار رمضان على السرير وهي كأنها متصنعة له، كأنها متصنعة له، هذا خطأ. نعم، فيجب عليكم يا معشر الرجال ألا تناوموا نساءكم في نهار رمضان، ويجب عليكن أنتن ألا تلمن معهم، هذا مدخل من مداخل الشيطان. نعم.
1: وهذه السائلة تقول إنها قرأت منشورا أن المشروبات الغازية تحتوي على دهن الخنزير، فعاهدت ربها جل وعلا ألا تقوم بشربها مرة أخرى، ثم وقفت على منشور آخر يكذب هذا الأمر، فهل لها أن تشرب هذه المشروبات الغازية أم ماذا تفعل؟
0: أولا يا بنتي، ما دمت في بلد مسلم فلا تفتحي على نفسك أبواب الوساوس، ولا تكون متنقلة بين المنشورات، اشربي المياه الغازية وغيرها، مع أن المياه الغازية ليست هي تغذية، والاكثار منها صحيا يضر، فقد تجدين منشورا ثالثا يذكر أشياء، فتصبحين يا بنتي متنقلة بين المنشورات. وما دام الأمر وقع فأرى أن تكفري عن يمينك بتحري رقبة مؤمنة، أو إطعام 10 مساكين، أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تقدري على أي واحدة من هذه الثلاث عجزتي، لا تقدرين على واحدة منها فصومي 3 أيام متفرقة أو متتابعة، وأنصحك ألا تعودي إلى مثل هذا اليمين. نعم.
1: هذا السائل عن طريق الشبكة يقول إن أهل زوجته يتدخلون في حياته بشكل دائم، فهل له أن يطلقها ويرتاح؟
0: إن كانت المرأة مستقيمة لك على الحال المرضية فلا تفرط فيها، وأرى أن تترك جوارهم وتنتقل إلى مكان بعيد، ثم أوصيك وإياها أن تصموا آذانكم، سواء كان تدخل من أهلك أو من أهلها.
1: هذا سائل يسأل عن حكم سلام الرجل، أو امرأة تسأل عن حكم سلام الرجل على زوجة أخيه بالصوت،
0: ما دام ليس فيه مصافحة ولا خضوع بالقول منها ولا استمالة منه لها بالخضوع بالقول فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.
1: وهذا آخر يقول أحيانا يكون عندي مبلغ من يعني عملة أجنبية، فأدخل لأشتري به بقدر مثلا 100 ريال، فلما أعطيه يعني ذاك المبلغ الذي هو بالعملة الأجنبية يأخذه ويرد الباقي لي ريالات، فما حكم هذا العمل؟
0: أرى أنه لا بأس بذلك إن شاء الله، فليس هذا من الصرف، هذا من الصرف لكنه معادلة. نعم.
1: وهذا آخر عن طريق الشبكة يقول أصيب أخي في رمضان وأفطر بقيته وهو تحت العلاج ولا يستطيع القضاء ولا صيام رمضان المقبل، فماذا توجهه حفظك الله؟
0: أصيب أبوه؟
1: أخوه؟
0: نعم. أسأل الله أن يشفيه. هذا راجع إلى تقرير الطبيب المعالج، فإن كان أخوك لا يرجى شفاؤه فأطعموا عن كل يوم مسكينا، ومنها ما أفطره في رمضان الفائت، وإن كان يرجى شفاؤه فأرجو الأمر حتى يحكم الله فيه، فإن شفي قضى، وإن توفي تقضون أنتم عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، ما حكم لبس سوار معدني في اليد خاصة عند الرجال بحجة أن له تأثيرا على كهربة الجسم ويحافظ على توازنه.
0: سوار؟
1: نعم، يلبسون سوار معدني، يقولون أن له تأثير على كهربة الجسم ويحافظ على توازنه.
0: أولا، إن كان السوار من ذهب أو فضة فلا يجوز للرجل، هذا مما اختص به النساء. وإن كان من معدن آخر فهذا يحتاج إلى دراسة من قبل أطباء مسلمين حاذقين وقبل علماء شرع.

0: كنتم مع الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله في برنامج من فتاوى العلماء.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
3: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب،
4: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا شيخ محمد.
6: مرحبا بكم وأهلا، حياكم الله.
5: الله يحييك. تقول فضيلة الشيخ: عندي من الأولاد طفل يطلق عليه أطلق عليه والده مناف، وأنا
6: مناف
5: نعم، وأنا أدري أنه كان اسم لإله في الجاهلية، وترجيت زوجي لتغيير هذا الاسم ولكنه يرفض. الرجاء أن تحدثوه بذلك ليسمع منكم، جزاكم الله خيرا.
6: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنني قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أوجه إخواني المستمعين إلى اختيار الأسماء التي يسمون بها أبناءهم وبناتهم، بحيث تكون أحب إلى الله ورسوله من غيرها. فمن ذلك في أسماء الرجال عبد الله وعبد الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وقريب من ذلك كل اسم أضيف إلى الله، مثل عبد الوهاب، عبد العزيز، عبد الرحيم، عبد الجبار، عبد القهار وما أشبهه. فكل اسم مضاف إلى الله فهو خير مما لم يضف إلى الله عز وجل، وأشرف ذلك وأفضله ما أضيف إلى الله أو إلى الرحمن، للحديث الذي ذكرته آنفا. ثم ما كان من الأسماء أقرب إلى الصدق والواقع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق الأسماء حارث وهمام، لأنهما من إنسان إلا وهو حارث وهمام. فإذا سمي بحارث أو بهمام صار مطابقا تماما للواقع. وكذلك يختار أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثل محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، موسى، عيسى، نوح وما أشبهها. وكذلك في أسماء النساء ينبغي أن يختار من الأسماء أحسنها وأطيبها وألذها على السمع، مثل فاطمة، فإن ذلك اسم بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عائشة، زينب، أسماء وما أشبهها من الأسماء الكثيرة. ويا حبذا لو أن أحدا تتبع الإصابة بأسماء الصحابة وانتقى من أسماء الصحابة أسماء مناسبة لهذا العصر، فإن في هذا خيرا كثيرا وسدا لما يتخبط فيه الناس اليوم من اختيار الأسماء العجيبة. فلو حصل أن أحدا يتتبع ويختار ما كان مناسبا للعصر من أسماء الصحابة والصحابيات ونشره بين الناس ليختاروا من هذه الأسماء التي تذكرنا بسلفنا الصالح، لكان في هذا خير كثير وسد لهذا الباب الذي فتح على الناس فصاروا يتخبطون فيه خبط عشواء. أما بالنسبة لمناف الذي وقع السؤال عنه،
5: نعم،
6: فأنا لا أعلم هل هو اسم لإله يعبد في الجاهلية، لأن أحد أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه عبد مناف، أو أنه جاء مثل عبد المطلب. فعلى كل حال إن كان أو إن ثبت أنه اسم لصنم فإنه ينبغي تجنبه، وإن لم يكن اسم لصنم فهو كغير من الأسماء لا حرج فيه. نعم،
5: بارك الله فيكم. هذه السائلة تقول بأنها متزوجة من رجل كبير في السن، أنجبت منه أولاد، ولكنه تقول لا يعتني بها ولا يجلس معها كثيرا، إنما يذهب إلى زوجته الثانية، وأيضا هو لا يعطيها المصروف الكافي، فهل يجوز لها أن تهجره علما بأنه يصلي ويصوم؟ نرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
6: أولا ينبغي لها أن توجه إليه النصيحة وتذكره بالله عز وجل، وتبين له أن الجور خطره عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وتبين أنها لن تسمح بحقها الواجب عليه. فلعله يرتدع إذا ذكر بالله وذكر بأن المرأة لا تسمح بإهدار حقها. ومع ذلك فإنني أقول لهذه المرأة اصبري عليه واحتسب الأجر على الله عز وجل وقومي بواجبه، فإن قيامك بواجب الزوج من تقوى الله عز وجل، وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومقابلة العدوان بالعدوان والتقصير بالتقصير قد لا تزيد الأمر إلا شدة، فأخشى إن قابلته هذه المرأة أي قابلت زوجها بمثل ما يعاملها به من الجور والظلم أن يقع بينهما الانفصام الكامل فيضجر منها ثم يطلقها بعد ذلك، وفي هذه الحال تتفرق العائلة ويتمزق الشمل، وهذا أمر خلاف ما يرمي إليه الشرع من الائتلاف والاتفاق.
5: بارك الله فيكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ شاب يبلغ من العمر 22 يصوم ويصلي ويحمد الله ويقول أنا أخاف من الله عز وجل وأريد أن أتزوج من امرأة تصلي إلا أن والدها لا يصلي، فما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ مأجورين.
6: لا حرج على هذا الرجل أن يتزوج من هذه المرأة التي أبوها لا يصلي إذا كانت هي صالحة.
5: نعم،
6: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لصلاح أبيها، وكل امرئ ونفسه. فإذا كانت هذه المرأة الصالحة فليتزوجها على بركة الله، ولعل قربه من هذه العائلة يكون سببا في نصيحة والدها وإرشاده وتوجيهه إلى الحق، فيكون هذا الزوج مباركا على هذه العائلة كما يحصل ذلك في كثير من الأحيان.
5: نعم، بارك الله فيكم. عندي مبلغ من المال ما يقارب من 2000 ريال، أعطيت هذا المبلغ لرجل يبيع ويشتري فيها، وفي آخر العام أعطاني 20,000 وأنا لا أدري كيف اشتغل بها.

0: يبوؤون بخلق الله، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. والأدلة في هذا كثيرة، ومن التصوير على القول الراجح المتوعد عليه أن يقوم الإنسان بتصوير ذي روح بيده، فإن ذلك داخل في التصوير المتوعد عليه، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. أما التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية فلا يظهر لي أنه من التصوير، وذلك لأن المصور لم يكن يخطط أو يحاول أن يضاهي بخلق الله. ولهذا نرى الناس لو عرض عليهم صورة بالآلة الفوتوغرافية على حسب ما حصل من التصوير لم يقولوا ما أجود هذا المصور وما أحدقه، لكن لو عرض عليهم صورة صورها بيده وخططها بيده وظهرت مطابقة لما صوره لقالوا ما أحسن هذا، ما أحدق هذا. فدل ذلك على الفرق بين من يصنع الصورة بيده ومن يصور الآلة الفوتوغرافية. ويدل لهذا أن الإنسان لو كتب كتابا بيده ثم وضعه في آلة التصوير وخرج من الآلة فإن الناس لا ينسبون هذا المرسوم إلى الذي صور الآلة، وإنما ينسبونه إلى الكاتب الأول. وما زال الناس إلى الآن يحفظون الوثائق بمثل هذا، ولا يقولون إن هذا الذي التقطه بالآلة ولا يقولون إن هذا الذي التقطه بالآلة مبدع متقن جيد، بل ربما يكون الذي يتولى هذا رجل أعمى، ربما يكون الذي يتولى هذا رجلا أعمى أو يتولاه رجل مبصر في ظلمة. لكن لو جاء شخص وعرض عليه خط رجل آخر فجاء يقلد هذا الخط حتى ظهر وكأنه خط الرجل الأول لقال الناس ما أبدعه ما أحدقه، كيف صور هذا التصوير الذي جاء مطابقا للأصل. وبهذه الأمثلة يتبين أن التصوير الفوتوغرافي ليس في الحقيقة تصويرا ينسب إلى الفاعل، ولا يقال إن هذا مضاهم بخلق الله لأنه لم يصنع شيئا، لأن الأشياء المباحة إذا أدت إلى شيء محرم كانت حراما لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وكذلك لا نرى أنه يجوز أن يصور الإنسان هذا التصوير للذكرى كما يقولون، لما في ذلك من اقتناء الصورة التي يخشى أن تكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة لا تتلو بيتا فيه صورة. نعم،
1: بارك الله فيكم على هذا التوضيح فضيلة الشيخ محمد. فضيلة الشيخ، ما تقولون في من يقول لرجل أبيعك هذه السيارة إلى العام القادم ب60,000 ريال، وإذا لم تسدد ديون المبلغ وإذا لم تسدد يكون المبلغ 80,000 ريال إلى العام الذي يليه، وهذا الكلام في بداية العقد، فأرجو الإفادة حول هذا فضيلة الشيخ مأجورين.
0: هذا العقد حرام لأنه ربا، وإذا كان البائع شاكا في وفاء المشتري فليجعلها بالثمن الأعلى من الأول وإلى الأمد المتأخر من الأول، فإن الإنسان إذا باع ما يساوي 1,000 في الحاضر ب2,000 إلى مدة سنتين لا حرج عليه لدخوله في عموم قول الله تعالى وأحل الله البيع، أو باعه ب1,500 إلى سنة فلا شيء عليه. أما أن يقول بعتك ما يساوي 1,000 ب1,500 إلى سنة فإن لم تسدد فب2,000 فإن هذا حرام، ولا حرام لا يحل لأنه ربا.
1: هناك شخص يطلب آخر مبلغا من المال ويخجل أن يطلبه منه لأنه قليل، فهل يجوز له أن يأخذه على وجه الخفية؟
0: لا يحل للإنسان إذا كان له على شخص دين أن يأخذه منه بطريق الخفية، لقول النبي

0: صلى الله عليه وآله وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولم يرد أن يأخذ صاحب الحق حقه خفية إلا في باب النفقات، فإن هندا بنت عتبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل علي من جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. فأذن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي بنيها. وهذا يدل على أن من له نفقة على شخص وهذا الشخص يبخل عليه بالنفقة، فله أن يأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيه بالمعروف. وألحق العلماء رحمهم الله في ذلك ما كان سببه ظاهرا، كالضيف إذا نزل بشخص وامتنع من ضيافته فإن للضيف أن يأخذ من ماله ما يكفيه لضيافته بالمعروف من غير علمه، لأن الحق في هذا ظاهر، فإن الضيف إذا نزل بالشخص يجب عليه أن يضيفه يوما وليلة حقا واجب، لا يحل له أن يتخلف عنه. أما الديون فإنه لا يحل للإنسان أن يأخذ من مال المدين بغير علم. نعم.
1: بارك الله فيكم. هل يكون صيام 30 من شوال من أيام الست إذا كان الشهر في التقويم 29 يوم؟
0: التقويم مبني على الحساب وليس مبنيا على الرؤية، ولهذا تجده قد وقت الشهور من أول شهر في السنة إلى آخر شهر قبل أن يدرك آخر السنة. وعلى هذا نقول: إذا كان الشهر في التقويم 29 يوما، وكان الشهر الذي قبله قد تم 30 يوما، فإن الأصل بقاء الشهر الثاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. وعلى هذا فنقول شوال يحسب على أنه 30 يوما، على أنه 30 يوما وإن كان في التقويم 29. نعم.
1: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في صيد الطيور في الأشهر الحرم؟
0: صيد الطيور في الأشهر الحرم جائز، لأن الأشهر الحرم إنما يحرم فيها القتال، على أن كثير من العلماء أو أكثر العلماء يقولون إن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، ولكن إذا كانت الطيور داخل حدود الحرم فإنه لا يجوز صيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين فتح مكة: لا ينفر صيدها، أي مكة. وإذا نهي عن التنفير فالقتل من باب أولى، وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا كان الإنسان محرما أو دخل حدود الحرم فإنه لا يحل له الصيد. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذه المستمعة أختكم في الله ميمونة من ليبيا تقول: فضيلة الشيخ، أرجو الإفادة عن كيفية صلاة الليل.
0: صلاة الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله رجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، أي يصلي الإنسان ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر. والإيتار إن أحب أوتر بثلاث بتشهد واحد، وإن شاء أوتر بخمس بتشهد واحد، وإن شاء أوتر بسبع بتشهد واحد، وإن شاء أوتر بتسع بتشهدين، يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي تاسعة. أما إذا أوتر بإحدى عشرة وهو أكثر الوتر فإنه يسلم من كل ركعتين.
1: لها سؤال أخير، المستمعة ميمونة تقول: هل علي إثم في تناول حبوب منع العادة وكذلك لكي لا يفوتني صيام أيام مثل ليلة النصف من شعبان وليلة التروية وعرفات وغيرها؟ أرجو الإفادة.
0: أما استعمال هذه الحبوب فإنه حسب ما بلغني ضار، ولا ينبغي الإنسان أن يتناول ما كان ضارا، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فإذا تبين أنه لا يضر بمشورة الطبيب فلا بأس أن تأكل المرأة شيئا من هذه الحبوب من أجل ألا تمنعها الحيضة من الصيام. ولكن السائلة ذكرت الصوم يوم النصف من شعبان، وهذا لا أصل له، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخصص يوم النصف من شعبان بالصيام، ولا أنه يخصص ليلته بقيام. فالأفضل أن تكون ليلة النصف من شعبان ويومه كسائر الليالي والأيام. نعم.
1: أيضا ذكرت الشيخ محمد أن تصوم يوم التروية.
0: يوم التروية هو اليوم الثامن.
1: نعم.
0: وهو كباقي أيام العشر، ليس له مزية خاصة، وإنما المزية ليوم عرفة.
1: نعم.
0: حيث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب.
3: نور على الدرب.
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
3: ونسترشد بفتاواهم، وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
6: قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه.
5: ننتقي لكم من مجالس محدث العصر محمد الناصر الدين الألباني،
2: لطائف زكية من العلم الرباني، وكنوزا علية في قطوف دواني،
5: تعين العبد على أمور دينه لينال بذلك أسمى الدرجات وعظيم الأماني.
7: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
8: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد.
9: ما هو الضابط في العذر بالجهل بالنسبة للتوحيد؟ وهل قراءة وتلاوة القرآن تكفي لإزالة ذلك العذر؟
10: أولا، الضابط سواء كان يحسن قراءة القرآن أولا ويفهمه ثانيا، أو كان يقرأه ولا يفهمه، أو لا يحسن لا قراءته ولا فهمه، الضابط في ذلك هو أن يعيش المسلم في جو إسلامي صحيح، وتكون العقائد منتشرة في ذلك الجو حتى صارت من قسم ما يسميه علماء الأصول بالمعلوم من الدين بالضرورة. ولعل جميع الحاضرين يذكرون حديث الجارية التي كانت ترعى غنما لرجل في أحد، وأن الذئب سطى على الغنم يوما، فلما بلغه الخبر قال الرجل معتذرا لنفسه عما فعل بقوله: وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة. يقول الرسول عليه السلام: وعلي عتق رقبة. فأمره عليه السلام بأن يأتي بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد من الحديث أن كون الله عز وجل في السماء هي عقيدة قرآنية منصوص عليها في القرآن في غير ما آية صريحة، وعقيدة سنية نبوية عليها أحاديث كثيرة جدا، ولكن الآن كثير من المجتمعات الإسلامية لا تعتقد هذه العقيدة. فالرجل الذي يعيش في هذا الجو يكون معذورا لأن الحجة لم تبلغه، بخلاف من كان في مجتمع آخر عقيدة التوحيد هي فاشية ومنتشرة في ذلك المجتمع الذي أشبه ما يكون بالمجتمع الأول النبوي، والذي الجارية وهي راعية الغنم عرفت هذه العقيدة. هل هي درست القرآن؟ هل هي درست حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ذلك ما يستبعد عادة من راعية غنم، لكن هي تعيش مع أهل بيت سيدها وسيدتها، فهي تسمع منهم وتتفقه على أيديهم فتعلم ما لم تكن من قبل تعلم. وإذا ضمننا إلى هذا الحديث وإلى هذا المعنى قول تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفهمنا الآية الكريمة فهما صحيحا وليس فهما جامدا على لفظها دون مرامها ومعناها، وأعني بذلك أن الآية لا تعني فقط بقوله تعالى حتى نبعث رسولا، أي أن كل جماعة وكل طائفة وفي كل عصر يأتيها رسول، قد يأتيها رسول وقد يأتيها دعوة الرسول. المهم إذن أن الآية ليست تعني فقط شخص الرسول، وإنما تعني دعوة الرسول. ومن الأدلة على ذلك أن الرسول قد يأتي قوما فيكون فيه المجنون، ويكون فيه المصروع، ويكون فيه غير البالغ والأصم إلى آخره. هؤلاء جاءهم الرسول لكن ما جاءتهم دعوة الرسول. وعلى العكس من ذلك أمثالنا نحن أتباع محمد عليه السلام، نحن ما جاءنا محمد مباشرة لكن جاءتنا دعوة محمد. إذن من وصلته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم على نقاوتها وعلى حقيقتها فقد بلغته الحجة، ولا يعذر بالجهل على ما وضحت آنفا. من هنا أنا قلت أكثر من مرة أن كثيرا من الأوروبيين والأمريكان الذين يبتلون بدعاة منحرفين عن الكتاب والسنة، ولنضرب على ذلك مثلا بطائفة القاديانية، لأن هؤلاء من الطوائف التي لها يعني نشاط شديد جدا في الدعوة إلى ما يعتقدون من دينهم، ولذلك فقد استطاعوا أن يؤثروا على الألوف المؤلفة من الإنجليز والألمان والأمريكان وإلى آخره. ترى هنا الشاهد، هؤلاء الذين اتبعوا الدعوة القديانية هل بلغتهم حجة الإسلام
11: الجواب لا، بلغته الدعوة القديانية وليست حجة الإسلام. فلله الحجة البالغة، وهي يعني مناط تكليف إيجابا وسلبا. فالضابط إذن هو بلوغ الدعوة الصحيحة إلى الأفراد، فمن بلغته فقد أقيمت عليه الحجة، ومن لا فلا. لكن الذي يضبط الموضوع هو ملاحظة المجتمع الذي يعيش فيه هؤلاء الأفراد. فإن كان المجتمع مجتمع أهل السنة والجماعة كما كانوا يقولون قديما، ولا نرى استعمال هذه الكلمة حديثا لأنها في عرف المقلدين إنما تعني الأشاعرة والماتريدية، وإنما نعني من بلغتهم دعوة السلفية وما كان عليه السلف الصالح، فهذا قد أقيمت عليه. لكن في اعتقادي أن هؤلاء قلة في العالم الإسلامي كله. في اعتقادي أظن يكفي هذا جوابا عن سؤالك.
12: الجماعة أرادوا بناء مسجد قرية، فقالوا يبنوا المسجد بالطين وجذوع النخل والجريد، يسقفوه بالجريد، وقالوا يعني لا يحيد عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده بهذه الطريقة، وجاء من بعده أبو بكر رضي الله عنه وعمر وزادوا في المسجد، ولم يحيد عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وعندما جاء عثمان من بعدهم بدل في البناء وأضاف الحجار وأضاف أشياء أخرى، فيقول أن هذا هو السنة في بناء المسجد، ولا يريد أن يحيد عن هذه الطريقة في البناء. فما أدري جوابك عليه يعني. ويستدل كذلك يعني من الآثار الصحيحة ذكرت الصحابة عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يعطوه أموال ويحسن المسجد، فقال لا، إنما هو عريش كعريش موسى، وأبى يعني إلا أن يجعله بهذه الصورة، وكانت عنده إمكانية أن يجعله بأفضل مما كان، ولم يجعله إلا بهذه الصورة.
11: هذا الكلام في حق وفي خطأ. لا شك أن المساجد في الإسلام لا يجوز المباهاة في بنيانها، ولا يجوز كذلك تشييدها ورفع بنائها، لكن هذا لا يعني أن الأمر يقف عند الشكلية التي حكيتها عن أولئك الناس الذين تمسكوا بطريقة بناء الرسول عليه الصلاة والسلام لمسجده، أي على جذوع النخيل مثلا، والسقف من أغصان النخيل ونحو ذلك، لأن هذا الأمر الواقع الذي وقع من الرسول عليه السلام هو أمر عادي، وليس هناك ما يدل من قوله عليه الصلاة والسلام أن هذا الفعل الذي وقع هو الذي يجب التزامه، يجب التزامه، ولا يجوز الحيدة عنه. لا يوجد في كلام الرسول عليه السلام مثل هذا التضييق، يوجد في كلام الرسول بل عريش كعريش موسى، يوجد في كلام الرسول لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، ويقول ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. يوجد في كلام الرسول عليه السلام بمثل هذه الأحاديث التي تنهى عن زخرفة المساجد والمباهاة في بنيانها، لكن لا يوجد أي كلمة تلزم المسلمين إذا أرادوا أن يبنوا المساجد بالطريقة التي بنى فيها مسجده الأول. انظر الآن في التزام هذه الطريقة، أن الرسول عليه السلام لما بنى مسجده جاء إلى حائط، إلى بستان لبعض الغلمان من الأنصار، وقال لهم آمنوني حائطكم، يعني خذوا مني الثمن. قالوا يا رسول الله هو لله، شاهد وكان هناك قبور المشركين، فنبشها عليه السلام وأزالها، وكان هناك جذوع من النخيل فقطعها وجعلها أعمدة المسجد الآخر. الجمود على هذه الصورة يعني الجمود أقول يعني لازم تشتري أرض يكون فيها قبور، هذا معنى الجمود، وتنبشها وتزيدها، ولازم يكون فيها نخيل، وما بيجوز تشتري أرض عراء وجيب أنت نخيل مثلا أعمدة جذوع من نخيل. هذا ما يقوله إنسان عنده شيء من الفقه الإسلام أبدا. أنا أعتقد أن هؤلاء بعد ما صاروا طلاب علم فضلا أن يكونوا من أهل العلم الذين يشهد لهم أهل العلم بالفضل والعلم، وهذه آفة العصر الحاضر، بل آفة الشباب المسلم في العصر الحاضر، هو أنهم لمجرد أن يشعروا بأنهم عرفوا شيئا من العلم لم يكونوا من قبل على علم به، رفعوا رؤوسهم وظنوا أنهم أحاطوا بكل شيء علما، فتسلط عليهم الغرور والعجب، الغرور والعجب، ونخشى أن يشملهم قول الرسول عليه السلام ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هذا أولا. ثانيا، هؤلاء يجهلون، ولا أقول يتجاهلون لأنه من أهل الجهل. متى نقول عن الشخص يتجاهل؟ إذا كان من أهل العلم فهو لهوى في نفسه يتجاهل. هؤلاء ليسوا من أهل العلم. حينما عثمان جاء بالخشب بدل النخيل، والخشب الصاج كما جاء بالحديث أيضا، ما كان موقف الصحابة تجاهه؟ هل أنكروا ذلك عليه أم كان أمرا قرروه عليه وما أحد أنكره عليه؟ فيما علمت أنا، وما أظن أن أولئك علموا، أن أحدا من الصحابة أنكر عليه بهذا التوالي. ثم نفترض أنه قد وجد من أنكره، ما وزن هذا الإنكار؟ أهو التحريم أم هو مخالفة الأفضل؟ أشك أن المسائل الفقهية يجب أن توزن بميزان دقيق جدا، فلا نحرم ما كان مكروها ولا نكره ما كان مباحا إلى آخره. وأنا أخشى ما أخشى على هؤلاء أن يعودوا بنا إلى أن يفرضوا على المسلمين عدم التمتع، أو لعلي أكون غير دقيق في التعبير، أقول لعل هؤلاء يعودون بنا إلى أن نقول لا يجوز التمتع بما خلق الله للمسلمين من وسائل الركوب التي لا يعرفها الأولون، ويجبون علينا أن نعود إلى ركوب الإبل والجبال والحمير والبغال والخيول، وندع هذه الوسائل التي خلقها الله وأشار إليها بمثل قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. أخشى ما أخشى أن نصل إلى هنا. نعم.
12: يقول هذا فقط في بناء المسجد، أما في مكتبة ملحقة بالمسجد فقالوا لا مانع أن تبنى بالإسمنت والحديد، وهذا ما لا دخل، ولكن البناء يريد يأتسوا.
11: إيش هو اللي ما في مانع؟
12: ما في مانع أن تبنى المكتبة،
11: مكتبة
12: مكتبة ملحقة بالمسجد، مرافق هذه، يقول لا مانع أن تبنى بالحديد والإسمنت وهذا، وإنما المسجد فقط هو يتساءل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبو بكر وعمر.
11: يا أخي ما اختلفنا، فعل أبو بكر وعمر يدل على ماذا؟
12: الأفضل هم يقولون هذا الأفضل.
13: على وجود
12: يقول هذا الأفضل أي. ونريد أن نحيا للسنة.
13: هؤلاء الذين يقولون الأفضل يتمسكون بكل شيء هو الأفضل.
12: والله هم يتمسكون تمسك الله أعلم على خير.
13: الله أعلم.
12: ثم يا شيخ لحظة.
13: الله أعلم.
12: هم قالوا يسأل الشيخ ناصر. هم قالوا يسأل الشيخ مقدم ويسأل الشيخ ناصر ويسأل المشايخ في هذه المسألة. هم الآن أوقفوا هذا. قالوا يسأل العلماء. لأنه في ناس تبرع في المسجد فهم كانوا على هذا الرأي وخلوا يسألوا المشايخ وأهل العلم فماذا يعني يجيبوا في هذا هم هذا طلبهم يا شيخ هم كانوا مستفتين يعني
13: سبق الجواب أنا ما عندي غير ما سمعت لكني الآن أصرح فأقول قولهم هذا هو في كل بلد أم في بلاد النخيل
12: ما سألت هذا السؤال
13: الشيخ يجب أن تسألهم حتى تعرف ضيق عقلهم ودائرة فكرهم محدودة جدا هؤلاء لا ينظرون إلى أبعد من أرنبة أنفهم هؤلاء يحصرون شريعة الله بأرض هم فيها فإذا أردنا نحن أن نبني مسجدا هنا نرسل إليهم ليرسلوا لنا جذوع النخيل إيش الكلام هذا إذا كان عندهم متيسر هذا الأمر وما يحتاجون لدفع الحر والقر في الشتاء إلى مثل هذه السقوف التي نحن نتعاطاها اليوم فليفعلوا ذلك ما شاءوا نحن معهم في عدم إدخال الزخارف إلى المساجد ونحن ننكر كل هذه الأبنية التي تبنى اليوم على نمطها المساجد هذه كلها زخارف هذه غير مشروعة ويعجبني هنا كلمة عمر الخطاب رضي الله عنه التي رواه الإمام البخاري في صحيح معلقا قال للذي أمره بالزيادة في المسجد النبوي أكلنا الناس من الحر والقر وأنا هذا أتخذه حجة على جماعتك هؤلاء أكلنا الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر شايف جمع بين دفع المفسدة وجلب المصلحة أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر في بعض البلاد مثلا في البلاد العربية التي يغلب عليها الحرارة هم اعتادوا في مثل المساجد التي يتخللها الهواء والرياح لأنه إذا كان بالباطون والعياذ بالله بصير يعني جحيم فيه بسبب أنه هذا الباطون يحبس الحرارة إلى آخره قصدي أن أقول أن عمر الخطاب حينما ضم زيادة نبه إلى القاعدة في بناء المساجد أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر التحمير والتصفير زينة وهذا ما نهينا عنه في بعض الأحاديث التي ذكرناها لكن محافظة على الناس من الحر والقر هذه وسيلة ليتمكنوا أولا من محافظة على صحتهم وهذا داخل في مثل قوله عليه السلام إن لجسدك عليك حقا والحديث معروف صحيح من حق الجسد على صاحبه أن يدفع عنه شر الحر والقر فإذا ما بنوا مسجدا كان هذا الحق قائما أيضا في هذا المسجد فما في مانع أن يبنى هذا المسجد بطريقة يكونون فيه مطمئنين لعبادتهم وصلاتهم وخشوعهم ولا يهتمون بأخذ المراوح وأن في أثناء الصلاة لا إنما يكون المسجد قد بني بطريقة ليس فيها الحر ليس فيها الأحمر والأصفر وإلى آخره لكن أمن الحر والقر الطريقة التي يتبناها هؤلاء كشيء لازم لا يحقق هذا الذي قاله عمر الخطاب أكن الناس من الحر والقر وأنا أقول إنما فعله الرسول عليه السلام إنما فعل ما فعل لأن هذا الذي تيسر له من أين لهم أنه لو كان تيسر للرسول عليه السلام أعمدة من خشب مثلا جاهزة مثل السرو وأمثال ذلك من الأشجار المعروفة وتيسر له من السقوف الخشبية كما كانوا يفعلون عندنا في سوريا من عهد القريب، يمدون خشب رقيق وفوق منه الطين الأحمر الخليط بالتبن، فهذا يدفع الحر. أنا أعتقد لو كان هذا ميسورا للرسول عليه السلام ما كان يتأخر عنه ويبنيه كما بنى مسجده الأول. ثم الرسول يا جماعة ليس كبارنا نحن اليوم، هو الرسول مشغول بتبليغ الدعوة، هو فاضي متفرغ أنه يبني مسجد على مهل وعلى تخطيط وعلى دراسة والآخر. لا، هو الآن يريد أن يجمع الناس في هذا المسجد لأقرب طريق يبشره الله له. لكن لو تيسر له مثل ما قال عمر بن الخطاب وهو الفاروق كما ذكرنا، ما بيقصر الرسول عليه السلام في ذلك، لأنه جاء في الحقيقة كما نفتخر نحن معشر المسلمين على أصحاب الأديان الأخرى، أن من فضيلة الإسلام أنه جاء لتحقيق مصلحة المادة والروح في آن واحد. هذا التمسك بهذا الجمود لا يحقق إلا الناحية المادية فقط، أما الناحية الروحية التي أشار إليها عمر الخطاب أكن الناس من الحر والقرن ولا تحمر ولا تصفر. بلا شك هؤلاء أحد رجلين، إما أنهم لم يقفوا على أثر عمر، وإما أنهم وقفوا عليه وركبوا رؤوسهم، ومن هنا تأتي الفتنة والغرور أنه يعجبهم ما يرونه هم ولا يعجبهم ما قاله السلف أو ما فعله السلف. هذا عمر يقول هذه الكلمة، وذاك عثمان يبني ذاك المسجد بطريقته التي يسرها الله له، وذلك يعودون إلى بناء المسجد على طريقة الرسول. طريقة الرسول ليس فيها ما يوحي بأنه أمر مقصود لذاته، يعني عبادة مقصود لذاته، وإنما هذا هو الذي تيسر له. نعم أيوة، هذا هو تيسر له هذا بس. لا، هذا حشو، هذا ليس في حديث علي تعريف موسى أنهم عرضوا عليه شيء من هذا، لكن عرضوا عليه أنه يرفعوا مثلا سقف قليلا، فقال لهم علي تعريف.
14: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
6: قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه.
14: ننتقي لكم من مجالس محدث العصر محمد الناصر الدين الألباني
2: لطائف زكية من العلم الرباني وكنوزا علية في قطوف دواني،
14: تعين العبد على أمور دينه لينال بذلك أسمى الدرجات وعظيم الأماني.
7: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما يبنى

فصل. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والأفعال والناسخ والمنسوخ والتعارض والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فصل. أما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة

فصل. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته فعل، وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب، إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه. ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص.

المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد بها الندب أو الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. فصل. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف بالألف واللام، والأسماء المبنية.

قبل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة بالذكر، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن

تقدم شرحه. فصل. وأما الأفعال ففعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. وإن كان على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الإباحة، وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. فصل. وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعت، وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت.

المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ

هما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا

واحد منهما بخصوص الآخر. فصل. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قل انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه صار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك. والإجماع يصح بقولهم وفعلهم، وبقول البعض وفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على القول الجديد، وفي القول القديم حجة. فصل. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد وإخبار. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مسند ومرسل، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد. والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإذا أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. فصل. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس

وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب بالعلة. فصل. وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع، ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. فصل. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على القياس الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. فصل. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا.

بذل الوسع في بلوغ الغرض، والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، إن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب.

قدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.

الإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيوك